كانوا بربويز ده مثلا أسلم أبلان أنا ياس أسلم أبلان بربويز وقمان وامز طول جا قلب بيشانز ناقر تب يعني قارصك يخشم سلا رياسات سلا ما هو قوش يول نشتا يولا روان دبس قايس يول أو يول نصمن دان بازر قام ده سهر ده هم يولا أساسا روان هم ده شنو بي ها عندما ما هو ايب ما تربان قمان قايول نأخوالي كورن نأخوالي ما يول أخوالان سرقان لصور مسخلي كباكن Oğlumcan, yaşım ya, ben sizlerinki kar yılgında hazır, samsiyi geç, avazanlarını anavatı ben. Belki okşaydıken bu samsi hanının samsisi. Tepe okşaydı. Kaysınınki de hazır. Yani şıkkoyluk samsini mi ya, kaysın ne?

0: قبل كده يا فندم استاذ ناصر. ايموني ماشي سايول
1: والله كده في كان شي سايول بريشر سايول بريشر تيجي ماشي
0: سايول. والله معقول رحمت.